ومشتاته شفته، والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا، ونحن اليوم نشتنب وش نشرب مش